0: CITR Radio 94.5.
1: ازيك يا أنس؟ انت وحشتني وبحبك، بس أنا مش عارفة أبقى معاك، أنا مش عارفة أنسى. I'm sorry, I always love you.